محمد على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا.

هاد النهار نامستنا الوناء نيوكو يدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمستنا عمرو كاي ونهوكو يدو أسدو سوكو تجيو كتبالي أمستنا إيسا كاي ونهوكو يدو كاتفك فانغو فرمتها سانوغو dado kaya ha wedi foga na tene kana ka te wedi no kuma kaya fuga fo mandi dare mi sunane no ne keren den ba ko ko kat mai ibrahim jumun ko lobel na ka tin di wartam an tinan ti par brusna ti aspega hasan traore ro foga ya ko ko bali ro foga ro fo mandana mustafa sisse ki beno mohammed 5 ya ka kone ro foga

سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم هنا سوسم قول هنا مجردكم